0: هادي ما تربحش وهادي ما تربحش هادي ما تربحش هادي تربح هادي تربح لاص هادي ما تربحش وهادي ما تربحش دايما مع لاص
1: What it is
2: بعد عند نفوت وواحد يضحك وواحد يبكي
0: تو اللي بعتوك
2: ايه انا اللي بعتوك